الجحان ما ترى هوار أبدر فلسطينة أبدر غزية أس فلسطينة إيروش قوم يهودية ملعون بحزارا لشكرج إنسانيتي بيبار بإنصاف وكندار چار آلية من قرتنا وك وحشين هار بسر من دا غدري دبارينن بسر من دا مرني دبارينن بتانك و توپ و تياران بومبا و فوزا و فشاقان بسر من دا دبارين وكي باران قمة قمة توپاية قرى قرى تياراية قرين سبياية قرين دايقاية ونالة نالة برندارية

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم أي بتام دعوتين وكılınacak namazın Rabbi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Amin.